سيارتك مع كتاب المواصفات الرياضية. الحدث هذا حيكون يوم 30/9/2022 اللي يوافق يوم الجمعة في راكي مول أوف بنغازي. كونوا في الموعد. نادي جريمة للسيارات الرياضية والدراجات الرياضية. شباب من كل ربوع ليبيا.